صاحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي أي كحول.

مسروق وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

قالوا الغرب حرية، قالوا الغرب سلمية، واحنا احنا صدقنا. قالوا الغرب متطور، قالوا الغرب متحضر، بس التاريخ والحاضر قالوا شي ثاني.